0: قامت سكامت شك لكك وقتي مايك اي روبت بعد دي زمن روب مدر يمس كلمة عليه سالف تكمتن بقاوي الشك هي ما عزمو ووتنا بحل سيناي ويبتعتشن كورب توك سياس تبا تقدينا مسعود درس تستعتشن سيكابا بحل لبساتشن كلمة كابا قابا متوتا وبدماك سايعتشن يقولوا وبت يقولوا تزتان دام عربت يتم بالنهيك لبعتشن على البيت بيت ويجي تعتشن شك نلعلن مامار مواب مدمك عساسو ستور مولو سانشيب سيجار شك معلسن سانشيبس بعدي سلبس كليس
1: ካሜራ ዳውታችን አፍታ ስንወስድ ሴቶች በወራባ ጊዜ የሚከሰትባቸው ህመም ዙሪያ ባልደረባችን መባወርቅን ያዘጋጀችውን ጥንቅር ባልደረባችን ሰብላ በበ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በድጋሚ ከኛ ጋር ቆዩ። የሚጋብዛችሁ ደግሞ የማለዳው አጋራችን ሲንቄ ባንካችን ነው።
2: በቆንጆ ወጣት ንስቶች ሽኖዬ ዜማ ከሩቅ ከተሰማ ክረምቱ አልፎ ወንዙ ጎሎ የተነፋፈቀው ለመታየት በቅቶ ሰማይ በአዲስ ፀሐይ ደምቆ ምድር በአዲስ አበባ ተስፋ ይዛ ፈክታ አዲስ አመት በልዩ ሐሴት ገብቷል ማለት ነው። ሽኖዬ ጨፍራ ማህበረሰቡ የሸለማት ወጣት የሁላችን ተምሳሌት ናት። እኛም ከማህበረሰባችን ይወጣን ሐሴታችን በሴታችን በመሆኑ ወግባላችን ስንደክም ምርኩዛችን ለረጅም ጉዞ